هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 15 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات الخفية وسجل الأسفار.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب التحية ونقدم لكم نشرة للأنباء. هنأ رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى تحرير عاصمتها باكو من الاحتلال عبر منشور شاركه على حسابه الرسمي في منصات التواصل الاجتماعي. وقال أردوغان في منشوره: أهنئ أذربيجان الشقيقة والصديقة بمناسبة ذكرى تحرير عاصمتها باكو من الاحتلال، وأترحم على روح قائد جيش الإسلام في القوقاز نوري كليجيل باشا وجنوده الأبطال. أكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن بلاده بذلت جهودا كبيرة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية لإبقاء البحر الأسود خارج نطاق الصراعات، مشددا على أن اتساع رقعة الحرب في البحر الأسود وتهديدها لأرواح مواطنينا ونشاط شركاتنا هو أمر غير مقبول. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده فيدان مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف عقب لقائهما في العاصمة الأذربيجانية باكو. وأوضح فيدان أن العلاقات التركية الأذربيجانية تستند إلى روابط متينة.

وفقا لمبدأ أمة واحدة ودولتين، مشيرا إلى أن زيارته تتزامن مع الذكرى السنوية 100 لتحرير باكو على يد الجيش الإسلامي للقوقاز بقيادة نوري باشا، مترحما على أرواح جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال وطنهم. ولفت فيدان الانتباه إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري يشكل أحد أهم ركائز العلاقات بين البلدين، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للتعاون في مجالات الطاقة والنقل، ولا سيما خط حديد باكو تبليسي كارس الذي يعد المكون الأبرز للممر الأوسط. وحول ملف كهرباء والمنطقة، جدد فيدان دعم تركيا الدائم لقضايا أذربيجان العادلة، معربا عن ترحيب تركيا بالتقدم المحرز مؤخرا بين أذربيجان وأرمينيا لمواصلة مسار السلام النهائي. وأعلن عن استضافة أنقرة لمجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية في 29 من شهر أكتوبر تشرين الأول القادم، لتليه القمة 13 للمنظمة في 30 من أكتوبر. وحول الأوضاع في إيران، أكد فيدان أن أمن واستقرار إيران يؤثر بشكل مباشر على المنطقة، داعيا إلى حل الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية ووقف التصعيد المتبادل وضمان حرية الملاحة الأمنة في مضيق هرمز دون أي انقطاع. وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 4.5 أعوام، حذر فيدان من خطورة الهجمات الأخيرة التي تستهدف السفن المدنية في البحر الأسود، والتي أسفرت مؤخرا عن استشهاد بحارة من مواطني تركيا وأذربيجان. وقال إن اتساع نطاق الحرب إلى البحر الأسود وتهديدها لأرواح مواطنينا ونشاط شركاتنا أمر غير مقبول. وأشار فيدان إلى أهمية ممر زنجازور وخط سكة حديد قارس إدر أرليك ديل أوجو، موضحا أن الأعمال الإنشائية مستمرة لإنهاء خط كارس ديل أوجو بحلول نهاية عام 2029. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,789 شهيدا منذ تشرين الأول أكتوبر 2023، وذلك عقب استشهاد 3 فلسطينيين آخرين خلال الساعات 24 الأخيرة. وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان صحفي لها عن آخر المعطيات المتعلقة بالخسائر البشرية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. وأوضح البيان أن المستشفيات في غزة استقبلت خلال الساعات 24 الأخيرة جثامين لثلاثة شهداء و27 جريحاً، وبذلك يكون قد ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول إلى 73,789 شهيدا، فيما بلغت حصيلة الجرحى 174,798 مصابا. أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن العديد من المناطق التي يتمركز فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة سوي بالأرض بواسطة الجرافات دون إبداء أي احترام لجثامين الشهداء الموجودين تحت الأنقاض. وأوضح تورك في بيان رسمي أن استخدام رفات عدد كبير من الشهداء تم استخراجهم معظمهم من النساء والأطفال من تحت أنقاض المنازل التي تعرضت لقصف مكثف يعكس مخاوف جدية بشأن الالتزام بالقانون الدولي ويكشف عن احتمال ارتكاب انتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم الحرب. وأشار المفوض الأممي إلى أن عمليات الانتشال الحالية لا تمثل سوى رأس الجبل الجليدي، مؤكدا أن غزة شهدت تدميرا مسح أجزاء واسعة منها سواء عبر قصف أو باستخدام الآليات الثقيلة والمتفجرات. وشدد على ضرورة الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات والسماح لدخول المحققين الدوليين إلى كافة مناطق القطاع. أفادت مديرية الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية بأنه تم تفعيل أنظمة الإنذار المبكر في عدة مناطق شملت مكة المكرمة وجدة والطائف، داعية السكان إلى الانتقال إلى أماكن آمنة وتوخي الحيطة والحذر. وذكرت المديرية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس أن المنصة الوطنية للإنذار المبكر أصدرت تنبيها بدرجة خطر يشمل مناطق مكة والطائف وجدة، ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة والابتعاد عن تجمعات الازدحام وتجنب تصوير أي حادثة أو توثيقها بالمرئيات في حال وقوعها.

0: في المقابل لم يذكر البيان طبيعة الخطر الذي استدعى تفعيل الإنذار المبكر، كما لم يتم الإفصاح عن مصدر التهديد أو تفاصيل أخرى متعلقة بسببه. نظم صوماليون تظاهرات للتعبير عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي تقدمه الجمهورية التركية لبلادهم. ونشرت نائبة مدير إدارة الاتصالات والعلاقات العامة برئاسة الوزراء الصومالية نصيرة بشير علي، نشرت مشاهد مصورة للتظاهرات عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك. وقالت علي على منشورها: تقام تظاهرات في مناطق مختلفة توجيها للشكر للجمهورية التركية على وقوفها إلى جانب الصومال والدعم الذي تقدمه لبلادنا، شكرا لتركيا. هذا وأظهرت المقاطع المصورة مشاركة غفيرة من المواطنين، بينهم عدد كبير من النساء وهم يملؤون مدرجات الساحات حاملين الأعلام التركية والصومالية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: كشف قائد القوات الجوية الأمريكية جنرال كينيث ويلسباه عن تعرض أفراد القوات الجوية لحالة الإنذار الأحمر 1200 مرة خلال الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في إطار العمليات العسكرية الجارية ضد إيران والمعروفة باسم Operation Epic Fury. وأوضح الجنرال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الجو والفضاء والأمن السبراني أن هذه العملية سيتم تحليلها وتقييمها من حيث الحجم والدقة السريعة، مشيرا إلى أن أسطولا يضم نحو 500 طائرة نفذ ما يقارب من 10,000 طلعة جوية بمعدل تحليق تجاوز 250 طلعة يوميا، وأسفر عن استهداف أكثر من 13,000 هدف عسكري. دعا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الحكومات إلى اتخاذ خطوات قانونية ملموسة للحد من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على أمن المعلومات والتوظيف والأطفال. وأوضح أوباما في منشور عبر حسابه على منصة إكس أنه لا يمكن إيقاف تطور الذكاء الاصطناعي بالكامل، قائلا: ليس بمقدورنا حصر الذكاء الاصطناعي داخل صندوق، لكن يمكننا تحديد كيفية تطويره واستخدامه سويا، معربا عن ضرورة سن تشريعات تنظيمية حاسمة. وفي السياق ذاته شددت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس عن ضرورة إبطاء وتيرة تطور نماذج الذكاء الاصطناعي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان خدمته للمصلحة العامة، داعية الكونغرس الأمريكي إلى إقرار تشريعات تقضي بإنشاء هيئة اتحادية للإشراف على هذه التقنيات. تأتي هذه الدعوات عقب مقال نشره داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، حذر فيه من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي قد يعيق القدرة على التحكم بالنظم وفهمها، مقترحا إبطاء وتيرة التطوير لإتاحة مجال أكبر للمراقبة. وقد حظي المفهوم بدعم كل من إيلون ماسك وسام ألتمان المدير التنفيذي لشركة أوبن أي آي. أفاد رئيس وحدة علم الأوبئة وتحليل الاستجابة بمنظمة الصحة العالمية أوليفييه لوبولون بأن مرض الإيبولا يواصل الانتشار في جمهورية الكونغو الديمقراطية رغم جهود الاستجابة والمكافحة غير المسبوقة التي يتم تنفيذها في البلاد. وأوضح بولون مؤتمر صحفي أسبوعي عقد في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف أن الوباء يتفشى بكثافة عبر نطاق جغرافي واسع، مضيفا: خلال 4 أشهر فقط من الإعلان عن الوباء وحتى التاريخ 12 من سبتمبر أيلول تم تسجيل 7200 حالة إصابة و 3475 حالة وفاة في 62 منطقة صحية موزعة على 7 مقاطعات. ورغم حجم التدخلات الاستثنائية إلا أن التفشي لا يزال مستمر. كما أشار إلى أن الوضع الوبائي لا يسير بنمط متجانس بين المناطق المتأثرة، ففي حين تشير مؤشرات أولية على انخفاض معدلات الانتقال في بعض المناطق الصحية بمقاطعة إيتوري، سجلت المقاطعات الأخرى خلال الأسبوع الماضي نحو 300 حالة مؤكدة و160 حالة وفاة، وهو ما يشكل 48% من إجمالي الحالات المعلنة في البلاد. استبعد مغني الراب الشهير ماكليمور من الجولة الغنائية الخاصة بالمغني إد شيران في الولايات المتحدة.

0: المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية ترديده شعار الحرية لفلسطين وإلقائه كلمات سياسية على المسرح تندد بالوضع في قطاع غزة. وكان ماكلمور الذي يشارك كفنان افتتاحي في جولة إد شيران قد أدلى بتصريحات داعمة لفلسطين خلال حفلاته التي أقيمت في ملعب ميت لايف بنيو جيرسي في أواخر شهر أيلول سبتمبر، كما أدى أغنيته هينس هول التي تنتقد العدوان الإسرائيلي على غزة. وعقب هذه العروض أبدت منظمات وهيئات يهودية ردود فعل غاضبة متهمة الفنان بتحويل الحفلات الموسيقية إلى مهرجانات سياسية. وفي هذا السياق أعلن رجل الأعمال الأمريكي من أصل يهودي روبرت كرافت منع المغني من الصعود على مسرح ملعب جيلت. ومع تصاعد ردود الأفعال ورفض استقبال ماكليمور، أوضحت الشركة المنظمة للجولة ميسينا تورينج جروب أن قرار الاستبعاد اتخذ لضمان عدم إلغاء الحفلات وتجنب إلحاق الضرر بمئات الآلاف من المعجبين. شهد حفل جوائز برايم تايم إيمي 78 المقام في لوس أنجلوس بروز مسلسل ويدوز باي الذي حصد 6 جوائز من بينها جائزة أفضل مسلسل كوميدي. ودخل الممثل ماثيو ريس التاريخ كأول ممثل يحصل على جائزتين في فئتي بطولة مختلفتين خلال العام نفسه، وذلك عن دوره في مسلسلي ويدوز باي وذا بيست إن مي، ليصبح كذلك أول فنان يحرز جوائز البطولة الرئيسية في الفئات الثلاثة الدراما، الكوميديا والمسلسلات القصيرة بعد فوزه السابق في مسلسل The Americans. وحققت الفنانة جين سمارت إنجازا قياسيا بفوزها بجائزة أفضل ممثلة كوميدية للمرة الخامسة على التوالي عن دورها في مسلسل هاكس، لتغدو أول ممثلة تفوز بهذه الفئة عن كل موسم في من مواسم المسلسل. وحصد مسلسل ذا بيت جائزة أفضل مسلسل درامي إلى جانب جائزة أفضل ممثل رئيسي لنوح وايل، بينما نال مسلسل العلوم الفلكية والخيالية بلوريبوس جائزة أفضل سيناريو وأفضل ممثلة لريا سيرون. وكذلك ذهبت جائزة أفضل مسلسل قصير لمسلسل دي تي اف سان لويس. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا، إلى اللقاء.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذه الأغنية من أداء المطرب تاركان.

نجمة بيت لحم على أثر رمز ومعبد وذاكرة تمتد عبر القرون. مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية رفعنا رؤوسنا في الصحراء نحو السماء وبحثنا عن نور في قلب الظلام، ولكن كيف لنجم أن ينزل من السماء ويستمر في الحياة عبر القرون على حجارة محراب؟ الآن نمشي وراء ذلك النور إلى قلب فلسطين، إلى بيت لحم. لكن النجم الذي نبحث عنه هذه المرة ليس في السماء، بل هو يقف على الحجر في أعماق المحراب. لفهم رمز ما ينبغي أولاً معرفة الأرض الذي تغذيه. بيت لحم مدينة فلسطينية قديمة ترتفع بين التلال المغطاة بأشجار الزيتون بجوار القدس مباشرة. هذه المدينة هي واحدة من أكثر الرموز حيوية للمسيحية الشرقية وللتراث المسيحي العربي الأصيل في فلسطين وللنسيج الإيماني المستمر منذ قرون. وفي مركز المدينة يقع مكان تشكل حوله كل هذا التاريخ، كنيسة المهد ومغارة المهد التي تقع تحتها. قبل بناء المحاريب الكبيرة بزمن طويل، اعتبرت التقاليد المسيحية هذه المغارة ذات السقف المنخفض كالنقطة التي ولد فيها النبي عيسى عليه السلام. وفي عام 339 ميلاديا في عهد الإمبراطور قسطنطين بنيت أول بازيلكا كبيرة فوق المغارة المقدسة، ثم أعيد بناء الهيكل في القرن السادس في عهد يوستانيوس. في عام 2012 قامت اليونسكو بحماية هذه القيمة للجغرافيا الفلسطينية وإدراجها في قائمة التراث العالمي تحت اسم مكان ولادة عيسى، كنيسة المهد وطريق الحج. وهذا التسجيل هو مؤشر أيضا على التراث الراسخ الذي قدمته فلسطين لتاريخ الحضارة العالمية. عندما تدخل من باب كنيسة المهد تواجه تاريخاً متعدد الطبقات، آثار الفسيفساء من القرن الرابع والأعمدة الحجرية المهيبة من القرن السادس والصور المقدسة المتروكة من عهد المملكة الصليبية في القرن الثاني عشر تقف جنباً إلى جنب في هذا البناء. في عهد الحملات الصليبية التقى المسيحيون اللاتينيون القادمون من الغرب مع الرعايا القديمة في الشرق الذين يعيشون في هذه الأراضي تحت هذا السقف، وتركت التقاليد المسيحية المختلفة أثارها أيضا داخل البناء نفسه. ورغم تقدم الزمن وتغير الإمبراطوريات، حافظت ذاكرة المكان على وجودها. وبالفعل عندما تنزل إلى الأسفل عبر السلالم الضيقة تحت الكنيسة تصل إلى مركز هذه الذاكرة. عندما تنزل إلى مغارة المهد يستقبلك سقف منخفض ورائحة بخور صوفية. وفي هذا المكان الذي تدخله بانحناء رأسك وتحت مذبح المهد مباشرة تقع نجمة فضية ذات 14 زاوية في منتصف الأرضية الرخامية تماما. حفر حول النجمة باللاتينية التعبير هيك دي فيرجينا ماريا هيسوس كريستوس ناتوس إست، أي هنا ولد المسيح يسوع من العذراء مريم. تحت هذه الجملة يقرأ تاريخ 1717. هذا التاريخ يشير إلى التاريخ الذي وضع فيه الفرانسيسكون الكاثوليك النجمة الفضية على الرخام. وفي منتصف النجمة تماما توجد فتحة دائرية. يستطيع الحجاج الذين يزورون هذا المكان مد أيديهم عبر هذه الفتحة للتلامس المباشر مع الصخرة التي يعتقد أن الولادة حدثت عليها. حول النجمة تعلق 15 قنديلا فضيا تشتعل دون انقطاع، وقد تم توزيع هذه المصابيح بين الطوائف القديمة التي تتولى رعاية الكنيسة، 6 قناديل لطائفة الروم الأرثوذكس، و5 قناديل لطائفة الأرمن الأبوستوليك أي الرسوليين، و4 قناديل للطائفة الكاثوليكية اللاتينية. ليس من قبيل الصدفة أن يكون للنجمة 14 زاوية، فالمؤرخون والباحثون يربطون هذا العدد بروايتين أساسيتين في الكتاب المقدس. أولاً يبرز ترتيب شجرة النسب في افتتاحية إنجيل متى. وفقاً للنص مرت 14 جيلاً من إبراهيم عليه السلام إلى الملك داود، و14 جيلاً من داود إلى السبي البابلي، و14 جيلاً من السبي إلى عيسى عليه السلام.
فالعدد يرمز إلى اكتمال السلسلة. وأحد التفاسير الرمزية اللاحقة للعدد 14 يربطه ب14 محطة في طريق الآلام Via Dolorosa في القدس، وبذلك تجمع النجمة شعائريا بين الميلاد في بيت لحم وطريق الآلام في القدس عبر العدد نفسه. هذا النور المعروف في التقاليد الإيمانية بنجم بيت لحم أو نجم الشرق، والذي يروى أنه أرشد الرجال الحكماء القادمين من الشرق، قد لفت انتباه مؤرخي الفلك أيضا. يعتبر العلماء مرور مذنب أو اقترانا كوكبيا بين المشتري وزحل أو انفجارا لنجم ساطع هي من بين الظواهر الطبيعية المحتملة التي قد تكون وراء هذه الرواية. لكن حكاية هذه النجمة الفضية لم تكن مجرد إيمان وفلك فحسب، بل استقرت في قلب الدبلوماسية الدولية في القرن 19. في عام 1847 أزيلت النجمة الفضية في المغارة من مكانها وفقدت، وهذا الحادث زاد من عمق الخلاف بين الطوائف المسيحية، وأنشأ ضغط دبلوماسي ثقيل على الإمبراطورية العثمانية من قبل فرنسا وروسيا اللتين أرادتا تولي السيطرة والرعاية للأماكن المقدسة. هذا الخلاف الذي كبر مع فقدان النجمة أدى إلى زيادة التنافس بين فرنسا وروسيا والضغط على العثمانيين، ولعبت هذه التوترات دورا مهما في المسار المؤدي إلى حرب القرم التي بدأت عام 1853. قامت الإدارة العثمانية بهدف حل الأزمة والحفاظ على التوازن في المنطقة بإعداد نجمة فضية جديدة عام 1853. هذه النجمة التي نقلت ووضعت في مكانها في المغارة بتعليمات من السلطان عبد المجيد هي النجمة التي ما زالت تحفظ اليوم في مغارة المهد. هذا الوضع يظهر أن الرمز ليس مجرد رمز ديني فحسب، بل هو مربوط مباشرة أيضا بالدبلوماسية والسياسة وتوازنات القوى التاريخية في الأراضي الفلسطينية. اليوم عندما تذهب إلى بيت لحم ترى أن الطوائف المسيحية الفلسطينية الأصيلة في هذه الأراضي تحيي هذا التراث القديم، إلى جانب التقاليد الرومية الأرثوذكسية والألمينية والكاثوليكية، وما زالت الصلوات والطقوس المقروءة بلغات مختلفة في الصدى على حجارة المغارة هي ذاتها. حول هذه النجمة في بيت لحم يقف إيمان القرون والدبلوماسية والتراث العثماني وحماية اليونسكو والذاكرة الفلسطينية الراسخة معاً. مستمعينا الكرام، في الحلقة القادمة سننتقل من نجمة بيت لحم الفضية الموجودة تحت الأرض إلى قبة القدس الذهبية التي ترتفع في السماء. سنتحدث عن التنظيم المعماري لقبة الصخرة ونسبها وخصائصها الصوتية. إلى اللقاء.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيران إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطع قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة. أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفاري، حيث سأواصل رحلتي بالتوجه إلى مدينة مميزة للغاية. وعليه انطلقنا مع السيدة جونيش من مدينة أنقرة ووصلنا إلى إسكيشهير. ولا يسعني إلا أن أقول إن هذه المدينة أسرتنا بتاريخها وجمالها الطبيعي الخلاب. إذا كنتم مستعدين فهلم بنا كي نواصل رحلتنا واكتشاف أماكن جديدة ونجمع المزيد من الحكايات والقصص. طوال رحلة القطار كانت مناظر السهوب التي رأيناها من النافذة تتلألأ بتوهج شمس الصباح الذهبي. وعلى طول الطريق أخبرتني السيدة جونيش أن اسم إسكيشهير يعني المدينة القديمة، وأنها كانت موطنا لحضارات عديدة من الفرجينيين إلى العثمانيين. وحتى قبل وصولنا إلى المدينة كان هذا الجو التاريخي يملأ كل ركن من أركان رحلتنا. وعندما وصلنا إلى محطة قطار إسكيشهير وإذا بعدد كبير من الشباب، كانت الطاقة الإيجابية للطلاب ورائحة الكعك المعروفة باسم السمت المنبعثة من الباحين وكذلك حيوية المدينة كانت واضحة منذ اللحظة الأولى. وكانت محطتنا الأولى بيوت أودنبازر. لقد بدت البيوت الملونة التي تصطف على جانبي الشوارع الضيقة كحكاية قادمة من الماضي إلى يومنا الحاضر، وجعلتنا قصص السيدة جونيش نشعر بأن هذه البيوت ليست مصنوعة من الحجر والخشب فقط، بل تحمل أيضا ذكريات تمتد لقرون طوال. وفي الورش الصغيرة وجدنا زخارف الميروشوم والمجوهرات المصنوعة يدويا وفنون الزجاج. كانت محطتنا التالية متحف أودنبازر الحديث. افتتح المتحف عام 2019 وصممته شركة الهندسة المعمارية اليابانية الشهيرة المعروفة باسم كينغو كوما وشركائه، ويقدم تصميمه المعماري المكون من جذوع خشبية مكدسة ترجمة عصرية لعمارة منازل أودنبازر التقليدية. وعند دخولنا وجدنا أعمالا تعود للفنانين المحليين والعالميين معروضة في صالات العرض الفسيحة، وتعرض في معارض الفن المعاصر المنحوتات والمنشآت الرقمية في مكان واحد، وكأنها توصل لنا رسالة بأن الماضي والحاضر يمكنهما أن يتعايشا في مكان واحد. وأوضحت السيدة جونيش أن متحف أودنبازر الحديث يوفر أيضا مساحة للفنانين الشباب من خلال ورش العمل والفعاليات والبرامج التعليمية لنقل أفكارهم وتجاربهم إلى الآخرين. وعندما صعدنا إلى شرفة المتحف كان منظر أسطح منازل أودنبازر الملونة من الأعلى مبهرا، ولقد جعل رقي الفن المعاصر عبر التاريخ مدينة إسكيشهير تشعر ليس فقط بأنها قديمة بل أيضا بأنها مدينة ذات نظرة مستقبلية. عند
ساعات الظهر وجدنا أنفسنا قد وصلنا إلى ضفاف نهر بورسوك، وبينما كنا نركب الجندول ونطفو فوق النهر شعرنا بأجواء المدينة التي تذكرنا بالمدن الأوروبية. أما في ضفاف النهر فكان الشباب جالسين يستمتعون بالمنظر فضلا عن أصوات الموسيقى الحية التي تتصاعد من المقاهي، وكذلك نسمات الهواء العليل ترسم لوحة هادئة. ومن ثم انطلقنا خارج المدينة إلى حديقة سازوفا للعلوم والفنون والثقافة، حيث ارتفعت أبراج قلعة الحكايات الخرافية إلى السماء وأضفت ضحكات الأطفال لمسة فريدة على الحديقة. كما أسرتنا سفينة القراصنة وعالم إيتي تحت الماء المتواجدة داخل الحديقة. أما في ساعات المساء فقد تجولنا في الحديقة المعروفة باسم كانت بارك، وكان من الرائع رؤية الشاطئ الاصطناعي في قلب المدينة. ابتسمت السيدة جنش قائلة: لا يوجد بحر في إسكيشهر، لكن سكان إسكيشهر لا يستطيعون العيش بدون شاطئ. في نهاية رحلتنا لم نرغب في المغادرة دون تذوق تشيبريك الشهيرة في إسكيشهر، إذ إن نكهة العجين الرقيق والمقرمش وذو حشوة اللحم المفروم أنسيتنا تعب اليوم. كان الاستمتاع بهذه النكهة اللذيذة مع العيران الطازج أشبه بتذوق ثقافة المدينة. أعزائي المستمعين، إن مدينة إسكيشهر تعتبر مدينة مميزة تجمع بين الماضي والحاضر والفن والطبيعة. وأخيرا أقدم شكري للمستمعين لانضمامهم إلينا في رحلة الاستكشاف التي رافقتني فيها السيدة جنش. ويأسفني أن أقول أن الوقت قد داهمنا ووصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفار. وبالطبع سأواصل نقل مغامراتي لكم، ولكن في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ورعايته.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

أصبحت صوت تركيا. اليوم 15 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات الخفية وسجل الأسفار.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب التحية ونقدم لكم نشرة للأنباء. هنأ رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى تحرير عاصمتها باكو من الاحتلال عبر منشور شاركه على حسابه الرسمي في منصات التواصل الاجتماعي. وقال أردوغان في منشوره: أهنئ أذربيجان الشقيقة والصديقة بمناسبة ذكرى تحرير عاصمتها باكو من الاحتلال، وأترحم على روح قائد جيش الإسلام في القوقاز نوري كليجي الباشا وجنودها الأبطال. أكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن بلاده بذلت جهودا كبيرة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية لإبقاء البحر الأسود خارج نطاق الصراعات، مشددا على أن اتساع رقعة الحرب في البحر الأسود وتهديدها لأرواح مواطنينا ونشاط شركاتنا هو أمر غير مقبول. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده فيدان مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف عقب لقائهما في العاصمة الأذربيجانية باكو. وأوضح فيدان أن العلاقات التركية الأذربيجانية تستند إلى روابط متينة وفقا لمبدأ أمة واحدة ودولتين، مشيرا إلى أن زيارته تتزامن مع الذكرى السنوية 80 لتحرير باكو على يد الجيش الإسلامي للقوقاز بقيادة نوري باشا، مترحما على أرواح جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال وطنهم. ولفت فيدان الانتباه إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري يشكل أحد أهم ركائز العلاقات بين البلدين، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للتعاون في مجالات الطاقة والنقل، ولا سيما خط حديد باكو تبليسي كارس الذي يعد المكون الأبرز للممر الأوسط. وحول ملف كهرباء والمنطقة، جدد فيدان دعم تركيا الدائم لقضايا أذربيجان العادلة، معربا عن ترحيب تركيا بالتقدم المحرز مؤخرا بين أذربيجان وأرمينيا لمواصلة مسار السلام النهائي. وأعلن عن استضافة أنقرة لمجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية في 29 من شهر أكتوبر تشرين الأول القادم، لتليه القمة 13 للمنظمة في 30 من أكتوبر. وحول الأوضاع في إيران، أكد فيدان أن أمن واستقرار إيران يؤثر بشكل مباشر على المنطقة، داعيا إلى حل الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية ووقف التصعيد المتبادل وضمان حرية الملاحة الأمنة في مضيق هرمز دون أي انقطاع. وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 4.5 أعوام، حذر فيدان من خطورة الهجمات الأخيرة التي تستهدف السفن المدنية في البحر الأسود، والتي أسفرت مؤخرا عن استشهاد بحارة من مواطني تركيا وأذربيجان. وقال إن اتساع نطاق الحرب إلى البحر الأسود وتهديدها لأرواح مواطنينا ونشاط شركاتنا أمر غير مقبول. وأشار فيدان إلى أهمية ممر زنغازور وخط سكة حديد قارس إدر أرليك ديل أوجو، موضحا أن الأعمال الإنشائية مستمرة لإنهاء خط كارس ديل أوجو بحلول نهاية عام 2029. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,789 شهيداً منذ تشرين الأول أكتوبر 2023، وذلك عقب استشهاد 3 فلسطينيين آخرين خلال الساعات 24 الأخيرة. وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان صحفي لها عن آخر المعطيات المتعلقة بالخسائر البشرية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. وأوضح البيان أن المستشفيات في غزة استقبلت خلال الساعات 24 الأخيرة

0: جثامين لثلاثة شهداء و27 جريحا. وبذلك يكون قد ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول إلى 73,789 شهيدا، فيما بلغت حصيلة الجرحى 174,798 مصابا. أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن العديد من المناطق التي يتمركز فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة سوي بالأرض بواسطة الجرافات دون إبداء أي احترام لجثامين الشهداء الموجودين تحت الأنقاض. وأوضح تورك في بيان رسمي أن استخدام رفات عدد كبير من الشهداء تم استخراجهم معظمهم من النساء والأطفال من تحت أنقاض المنازل التي تعرضت لقصف مكثف يعكس مخاوف جدية بشأن الالتزام بالقانون الدولي ويكشف عن احتمال ارتكاب انتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم الحرب. وأشار المفوض الأممي إلى أن عمليات الانتشال الحالية لا تمثل سوى رأس جبل الجليدي، مؤكدا أن غزة شهدت تدميرا مسح أجزاء واسعة منها سواء عبر القصف أو باستخدام الآليات الثقيلة والمتفجرات. وشدد على ضرورة الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات والسماح لدخول المحققين الدوليين إلى كافة مناطق القطاع. أفادت مديرية الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية بأنه تم تفعيل أنظمة الإنذار المبكر في عدة مناطق شملت مكة المكرمة وجدة والطائف، داعية السكان إلى الانتقال إلى أماكن آمنة وتوخي الحيطة والحذر. وذكرت المديرية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس أن المنصة الوطنية للإنذار المبكر أصدرت تنبيها بدرجة خطر يشمل مناطق مكة والطائف وجدة، ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة والابتعاد عن تجمعات الازدحام وتجنب تصوير أي حادثة أو توثيقها بالمرئيات في حال وقوعها. في المقابل لم يذكر البيان طبيعة الخطر الذي استدعى تفعيل الإنذار المبكر، كما لم يتم الإفصاح عن مصدر التهديد أو تفاصيل أخرى متعلقة بسببه. نظم صوماليون تظاهرات للتعبير عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي تقدمه الجمهورية التركية لبلادهم. ونشرت نائبة مدير إدارة الاتصالات والعلاقات العامة برئاسة الوزراء الصومالية نصيرة بشير علي، نشرت مشاهد مصورة للتظاهرات عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك. وقالت علي على منشورها: تقام تظاهرات في مناطق مختلفة توجيها للشكر للجمهورية التركية على وقوفها إلى جانب الصومال والدعم الذي تقدمه لبلادنا، شكرا لتركيا. هذا وأظهرت المقاطع المصورة مشاركة غفيرة من المواطنين، بينهم عدد كبير من النساء وهم يملؤون مدرجات الساحات حاملين الأعلام التركية والصومالية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: كشف قائد القوات الجوية الأمريكية جنرال كينيث ويلسباه عن تعرض أفراد القوات الجوية لحالة الإنذار الأحمر 1200 مرة خلال الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في إطار العمليات العسكرية الجارية ضد إيران والمعروفة باسم Operation Epic Fury. وأوضح الجنرال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الجو والفضاء والأمن السبراني أن هذه العملية سيتم تحليلها وتقييمها من حيث الحجم والدقة السريعة، مشيرا إلى أن أسطولا يضم نحو 500 طائرة نفذ ما يقارب من 10,000 طلعة جوية بمعدل تحليق تجاوز 250 طلعة يوميا، وأسفر عن استهداف أكثر من 13,000 هدف عسكري. دعا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الحكومات إلى اتخاذ خطوات قانونية ملموسة للحد من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على أمن المعلومات والتوظيف والأطفال. وأوضح أوباما في منشور عبر حسابه على منصة إكس أنه لا يمكن إيقاف تطور الذكاء الاصطناعي بالكامل، قائلا: ليس بمقدورنا حصر الذكاء الاصطناعي داخل صندوق، لكن يمكننا تحديد كيفية تطويره واستخدامه سويا، معربا عن ضرورة سن تشريعات تنظيمية حاسمة. وفي السياق ذاته شددت نائبة الرئيس الأمريكي

0: سابقة كامالا هاريس عن ضرورة إبطاء وتيرة تطور نماذج الذكاء الاصطناعي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان خدمته للمصلحة العامة، داعية الكونغرس الأمريكي إلى إقرار تشريعات تقضي بإنشاء هيئة اتحادية للإشراف على هذه التقنيات. تأتي هذه الدعوات عقب مقال نشره داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، حذر فيه من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي قد يعيق القدرة على التحكم بالنظم وفهمها، مقترحا إبطاء وتيرة التطوير لإتاحة مجال أكبر للمراقبة. وقد حظي المفهوم بدعم كل من إيلون ماسك وسام ألتمان المدير التنفيذي لشركة أوبن أي آي. أفاد رئيس وحدة علم الأوبئة وتحليل الاستجابة بمنظمة الصحة العالمية أوليفييه لوبولون بأن مرض الإيبولا يواصل الانتشار في جمهورية الكونغو الديمقراطية رغم جهود الاستجابة والمكافحة غير المسبوقة التي يتم تنفيذها في البلاد. وأوضح بولون مؤتمرا صحفي أسبوعي عقد في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف أن الوباء يتفشى بكثافة عبر نطاق جغرافي واسع، مضيفا خلال 4 أشهر فقط من الإعلان عن الوباء وحتى التاريخ 12 من سبتمبر أيلول تم تسجيل 7200 حالة إصابة و 3475 حالة وفاة في 62 منطقة صحية موزعة على 7 مقاطعات. ورغم حجم التدخلات الاستثنائية إلا أن التفشي لا يزال مستمر. كما أشار إلى أن الوضع الوبائي لا يسير بنمط متجانس بين المناطق المتأثرة، ففي حين تشير مؤشرات أولية على انخفاض معدلات الانتقال في بعض المناطق الصحية بمقاطعة إيتوري، سجلت المقاطعات الأخرى خلال الأسبوع الماضي نحو 300 حالة مؤكدة و160 حالة وفاة، وهو ما يشكل 48% من إجمالي الحالات المعلنة في البلاد. استبعد مغني الراب الشهير ماكليمور من الجولة الغنائية الخاصة بالمغني إد شيران في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية ترديده شعار الحرية لفلسطين وإلقائه كلمات سياسية على المسرح تندد بالوضع في قطاع غزة. وكان ماكليمور الذي يشارك كفنان افتتاحي في جولة إد شيران قد أدلى بتصريحات داعمة لفلسطين خلال حفلاته التي أقيمت في ملعب ميت لايف بنيو جيرسي في أواخر شهر أيلول سبتمبر، كما أدى أغنيته هينس هول التي تنتقد العدوان الإسرائيلي على غزة. وعقب هذه العروض أبدت منظمات وهيئات يهودية ردود فعل غاضبة متهمة الفنان بتحويل الحفلات الموسيقية إلى مهرجانات سياسية. وفي هذا السياق أعلن رجل الأعمال الأمريكي من أصل يهودي روبرت كرافت منع المغني من الصعود على مسرح ملعب جيلت. ومع تصاعد ردود الأفعال ورفض استقبال ماكليمور، أوضحت الشركة المنظمة للجولة ميسينا تورينج جروب أن قرار الاستبعاد اتخذ لضمان عدم إلغاء الحفلات وتجنب إلحاق الضرر بمئات الآلاف من المعجبين. شهد حفل جوائز برايم تايم إيمي 78 المقام في لوس أنجلوس بروز مسلسل ويدوز باي الذي حصد 6 جوائز من بينها جائزة أفضل مسلسل كوميدي. ودخل الممثل ماثيو ريس التاريخ كأول ممثل يحصل على جائزتين في فئتي بطولة مختلفتين خلال العام نفسه، وذلك عن دوريه في مسلسلي ويدوز باي و The Beast in Me، ليصبح كذلك أول فنان يحرز جوائز البطولة الرئيسية في الفئات الثلاثة الدراما، الكوميديا والمسلسلات القصيرة بعد فوزه السابق في مسلسل The Americans. وحققت الفنانة جين سمارت إنجازا قياسيا بفوزها بجائزة أفضل ممثلة كوميدية للمرة 5 على التوالي عن دورها في مسلسل هاكس، لتغدو أول ممثلة تفوز بهذه الفئة عن كل موسم من مواسم المسلسل. وحصد مسلسل The Pitt جائزة أفضل مسلسل درامي إلى جانب جائزة أفضل ممثل رئيسي لنوح وايل، بينما نال مسلسل العلوم الفلكية والخيالية بلوريبوس جائزة أفضل سيناريو وأفضل ممثلة لريا سيرون. وكذلك ذهبت جائزة أفضل مسلسل قصير لمسلسل دي تي اف سان لويس. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن متابعتكم لنا. إلى اللقاء.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذه الأغنية من أداء المطرب تاركان.

نجمة بيت لحم على أثر رمز ومعبد وذاكرة تمتد عبر القرون. مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية رفعنا رؤوسنا في الصحراء نحو السماء وبحثنا عن نور في قلب الظلام، ولكن كيف لنجم أن ينزل من السماء ويستمر في الحياة عبر القرون على حجارة محراب؟ الآن نمشي وراء ذلك النور إلى قلب فلسطين، إلى بيت لحم. لكن النجم الذي نبحث عنه هذه المرة ليس في السماء، بل هو يقف على الحجر في أعماق المحراب. لفهم رمز ما ينبغي أولاً معرفة الأرض الذي تغذيه. بيت لحم مدينة فلسطينية قديمة ترتفع بين التلال المغطاة بأشجار الزيتون بجوار القدس مباشرة.

غارة مقدسة، ثم أعيد بناء الهيكل في القرن السادس في عهد يوستانيوس. في عام 2012 قامت اليونسكو بحماية هذه القيمة للجغرافيا الفلسطينية وإدراجها في قائمة التراث العالمي تحت اسم مكان ولادة عيسى، كنيسة المهدي وطريق الحج. وهذا التسجيل هو مؤشر أيضا على التراث الراسخ الذي قدمته فلسطين لتاريخ الحضارة العالمية. عندما تدخل من باب كنيسة المهد تواجه تاريخا متعدد الطبقات، آثار الفسيفساء من القرن الرابع والأعمدة الحجرية المهيبة من القرن السادس والصور المقدسة المتروكة من عهد المملكة الصليبية في القرن الثاني عشر تقف جنبا إلى جنب في هذا البناء. في عهد الحملات الصليبية التقى المسيحيون اللاتينيون القادمون من الغرب مع الرعايا القديمة في الشرق الذين يعيشون في هذه الأراضي تحت هذا السقف، وتركت التقاليد المسيحية المختلفة أثارها أيضا داخل البناء نفسه. ورغم تقدم الزمن وتغير الإمبراطوريات حافظت ذاكرة المكان على وجودها، وبالفعل عندما تنزل إلى الأسفل عبر السلالم الضيقة تحت الكنيسة تصل إلى مركز هذه الذاكرة. عندما تنزل إلى مغارة المهد يستقبلك سقف منخفض ورائحة بخور صوفية، وفي هذا المكان الذي تدخله بانحناء رأسك وتحت مذبح المهد مباشرة تقع نجمة فضية ذات 14 زاوية في منتصف الأرضية الرخامية تماما. حفر حول النجمة باللاتينية التعبير هيك دي فيرجينا ماريا هيسوس كريستوس ناتوس إست، أي هنا ولد المسيح يسوع من العذراء مريم. تحت هذه الجملة يقرأ تاريخ 1717. هذا التاريخ يشير إلى التاريخ الذي وضع فيه الفرانسيسكون الكاثوليك النجمة الفضية على الرخام، وفي منتصف النجمة تماما توجد فتحة دائرية. يستطيع الحجاج الذين يزورون هذا المكان مد أيديهم عبر هذه الفتحة للتلامس المباشر مع الصخرة التي يعتقد أن الولادة حدثت عليها. حول النجمة تعلق 15 قنديلا فضيا تشتعل دون انقطاع، وقد تم توزيع هذه المصابيح بين الطوائف القديمة التي تتولى رعاية الكنيسة، 6 قناديل لطائفة الروم الأرثوذكس، و5 قناديل لطائفة الأرمن الأبوستوليك أي الرسوليين، و4 قناديل لطائفة الكاثوليكية اللاتينية. ليس من قبيل الصدفة أن يكون للنجمة 14 زاوية، فالمؤرخون والباحثون يربطون هذا العدد بروايتين أساسيتين في الكتاب المقدس. أولاً يبرز ترتيب شجرة النسب في افتتاحية إنجيل متى. وفقاً للنص مرت 14 جيلاً من إبراهيم عليه السلام إلى الملك داود، و14 جيلاً من داود إلى السبي البابلي، و14 جيلاً من السبي إلى عيسى عليه السلام. فالعدد يرمز إلى اكتمال السلسلة، وأحد التفاسير الرمزية اللاحقة للعدد 14 يربطه ب 14 محطة في طريق الآلام Via Dolorosa في القدس، وبذلك تجمع النجمة شعائريا بين الميلاد في بيت لحم وطريق الآلام في القدس عبر العدد نفسه. هذا النور المعروف في التقاليد الإيمانية بنجم بيت لحم أو نجم الشرق، والذي يروى أنه أرشد الرجال الحكماء القادمين من الشرق قد لفت انتباه مؤرخي الفلك أيضا. يعتبر العلماء مرور مذنب أو اقترانا كوكبيا بين المشتري وزحل أو انفجارا لنجم ساطع هي من بين الظواهر الطبيعية المحتملة التي قد تكون وراء هذه الرواية. لكن حكاية هذه النجمة الفضية لم تكن مجرد إيمان وفلك فحسب، بل استقرت في قلب الدبلوماسية الدولية في القرن التاسع عشر. في عام 1847 أزيلت النجمة الفضية في المغارة من مكانها وفقدت، وهذا الحادث زاد من عمق الخلاف بين الطوائف المسيحية، وأنشأ ضغط دبلوماسي ثقيل على الإمبراطورية العثمانية من قبل فرنسا وروسيا اللتين أرادتا تولي السيطرة والرعاية للأماكن المقدسة.
هذا الخلاف الذي كبر مع فقدان النجمة أدى إلى زيادة التنافس بين فرنسا وروسيا والضغط على العثمانيين، ولعبت هذه التوترات دورا مهما في

مسار المؤدي إلى حرب القرم التي بدأت عام 1853. قامت الإدارة العثمانية بهدف حل الأزمة والحفاظ على التوازن في المنطقة بإعداد نجمة فضية جديدة عام 1853. هذه النجمة التي نقلت ووضعت في مكانها في المغارة بتعليمات من السلطان عبد المجيد هي النجمة التي ما زالت تحفظ اليوم في مغارة المهد. هذا الوضع يظهر أن الرمز ليس مجرد رمز ديني فحسب، بل هو مربوط مباشرة أيضا بالدبلوماسية والسياسة وتوازنات القوى التاريخية في الأراضي الفلسطينية. اليوم عندما تذهب إلى بيت لحم ترى أن الطوائف المسيحية الفلسطينية الأصيلة في هذه الأراضي تحيي هذا التراث القديم، إلى جانب التقاليد الرومية الأرثوذكسية والألمينية والكاثوليكية، وما زالت الصلوات والطقوس المقروءة بلغات مختلفة في الصدى على حجارة المغارة هي ذاتها. حول هذه النجمة في بيت لحم يقف إيمان القرون والدبلوماسية والتراث العثماني وحماية اليونسكو والذاكرة الفلسطينية الراسخة معاً. مستمعينا الكرام، في الحلقة القادمة سننتقل من نجمة بيت لحم الفضية الموجودة تحت الأرض إلى قبة القدس الذهبية التي ترتفع في السماء. سنتحدث عن التنظيم المعماري لقبة الصخرة ونسبها وخصائصها الصوتية. إلى اللقاء، دمتم بمحبة. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيران إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة. أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفاري، حيث سأواصل رحلتي بالتوجه إلى مدينة مميزة للغاية. وعليه انطلقنا مع السيدة جنش من مدينة أنقرة ووصلنا إلى إسكيشهير. ولا يسعني إلا أن أقول إن هذه المدينة أسرتنا بتاريخها وجمالها الطبيعي الخلاب. إذا كنتم مستعدين فهلموا بنا كي نواصل رحلتنا واكتشاف أماكن جديدة ونجمع المزيد من الحكايات والقصص. طوال رحلة القطار

كانت مناظر السهوب التي رأيناها من النافذة تتلألأ بتوهج شمس الصباح الذهبي. وعلى طول الطريق أخبرتني السيدة جوناش أن اسم إسكيشهير يعني المدينة القديمة، وأنها كانت موطنا لحضارات عديدة من الفرجينيين إلى العثمانيين. وحتى

وعندما وصلنا إلى محطة قطار إسكيشهير، وإذا بعدد كبير من الشباب، كانت الطاقة الإيجابية للطلاب ورائحة الكعك المعروفة باسم السميث المنبعثة من الباحين، وكذلك حيوية المدينة كانت واضحة منذ اللحظة الأولى. وكانت محطتنا الأولى بيوت أودنبزر. لقد بدت البيوت الملونة التي تصطف على جانبي الشوارع الضيقة كحكاية قادمة من الماضي إلى يوم من الحاضر، وجعلتنا قصص السيدة جونش نشعر بأن هذه البيوت ليست مصنوعة من الحجر والخشب فقط، بل تحمل أيضا ذكريات تمتد لقرون طوال. وفي الورش الصغيرة وجدنا زخارف الميروشوم والمجوهرات المصنوعة يدويا وفنون الزجاج. كانت محطتنا التالية متحف أودنبزر الحديث. افتتح المتحف عام 2019 وصممته شركة الهندسة المعمارية اليابانية الشهيرة المعروفة باسم كينغو كوما وشركائه، ويقدم تصميمه المعماري المكون من جذوع خشبية مكدسة ترجمة عصرية لعمارة منازل أودنبزر التقليدية. وعند دخولنا وجدنا أعمالا تعود للفنانين المحليين والعالميين معروضة في صالات العرض الفسيحة، وتعرض في معارض الفن المعاصر المنحوتات والمنشآت الرقمية في مكان واحد، وكأنها توصل لنا رسالة بأن الماضي والحاضر يمكنهما أن يتعايشا في مكان واحد. وأوضحت السيدة جونش أن متحف أودنبزر الحديث يوفر أيضا مساحة للفنانين الشباب من خلال ورش العمل والفعاليات والبرامج التعليمية لنقل أفكارهم وتجاربهم إلى الآخرين. وعندما صعدنا إلى شرفة المتحف كان منظر أسطح منازل أودنبزر الملونة من الأعلى مبهرا، ولقد جعل رقي الفن المعاصر عبر التاريخ مدينة إسكيشهير تشعر ليس فقط بأنها قديمة، بل أيضا بأنها مدينة ذات نظرة مستقبلية. عند ساعات الظهر وجدنا أنفسنا قد وصلنا إلى ضفاف نهر بورسوك، وبينما كنا نركب الجندول ونطفو فوق النهر شعرنا بأجواء المدينة التي تذكرنا بالمدن الأوروبية. أما في ضفاف النهر فكان الشباب جالسين يستمتعون بالمنظر فضلا عن أصوات الموسيقى الحية التي تتصاعد من المقاهي، وكذلك نسمات الهواء العليل ترسم لوحة هادئة. ومن ثم انطلقنا خارج المدينة إلى حديقة سازوفا للعلوم والفنون والثقافة، حيث ارتفعت أبراج قلعة الحكايات الخرافية إلى السماء وأضفت ضحكات الأطفال لمسة فريدة على الحديقة. كما أسرتنا سفينة القراصنة وعالم إيتي تحت الماء المتواجدة داخل الحديقة. أما في ساعات المساء فقد تجولنا في الحديقة المعروفة باسم كانت بارك، وكان من الرائع رؤية الشاطئ الاصطناعي في قلب المدينة. ابتسمت السيدة جونش قائلة: لا يوجد بحر في إسكيشهير، لكن سكان إسكيشهير لا يستطيعون العيش بدون شاطئ. في نهاية رحلتنا لم نرغب في المغادرة دون تذوق تشيبريك الشهيرة في إسكيشهير، إذ إن نكهة العجين الرقيق والمقرمش وذو حشوة اللحم المفروم أنسيتنا تعب اليوم. كان الاستمتاع بهذه النكهة اللذيذة مع العيران الطازج أشبه بتذوق ثقافة المدينة. أعزائي المستمعين، إن مدينة إسكيشهير تعتبر مدينة مميزة تجمع بين الماضي والحاضر والفن والطبيعة. وأخيرا أقدم شكري للمستمعين لانضمامهم إلينا في رحلة الاستكشاف التي رافقتني فيها السيدة جونش. ويأسفني أن أقول أن الوقت قد داهمنا ووصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفار. وبالطبع سأواصل نقل مغامراتي لكم، ولكن في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ورعايته.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.